دياتو وكي من نفين دلنجي فلو فكيل فرامي نيا فلو فوني فكو ذكاري والكي بيفني عميلا كي نايم نانجي في ميلو لافي يا باكو كيلف и первый на топовик лампа лукет. Да я Дани. Я люблю тебя, мам. Принимай.